0: وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ
1: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا